0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله كبغدو لي مها مليا بركسري بغند سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرهوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني برتوان نغرا بنا دار السلام وكبغدو لي مها مليا بركسري بغند راجا استري بغند انا اجا صالحة بنت المرحوم بغيران بمانجا بغيران انا اجي محمد عالم أطال الله عمرهما في صحة وعافية وخلد ملك جلالة سلطاننا. اللهم أدم الشرع الشريف له ولأذرائه ورجال حكومته سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخزل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

الباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kaffatan amma al fatihah athabakumullah a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله Kepada Yang Maha Mulia Perkasa di Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kepada Yang Maha Mulia Perkasa di Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Ajah Salihah binti Al-Marhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Haji Muhammad Halam اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهور واجعل ملك جلالة سلطاننا معمورا بالتقدم والعلم والصلاح على ما تحبه وترضى اللهم ارفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهما الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر

0: شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين، واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصالة الظالمين، واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا، وثبتنا على الإسلام والإيمان، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Alhamdulillah, hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Selamat sempurnalah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami sambung terus dari Jami'ah Asri Hasanul Bulkiah, Kampung Kiarung. Kelihatan pada ketika ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun mula meninggalkan Jami'ah Asri Hasanul Bulkiah ini, sementara sebahagiannya ada yang bangun untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib seterusnya, iaitu sembahyang sunat dua rakaat selepas menunaikan sembahyang fardu. Jadi cukup sampai di sini sajalah kita bawakan siaran langsung ini, dan untuk akhirnya kita tutup dengan merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Dia Allah mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Si Abdul Wali Mul Fazil mewakili penerbit, begitu juga rakan-rakan yang lainnya yang turut sama menjayakan siaran langsung ini, kami mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat. Kita jumpa lagi.
2: Ya Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu tadi auda kita ikuti bersama siaran langsung sembahyang fardu Jumaat di sambung siar dari Televisyen Brunei membawa kita ke pukul 1.22 minit tengah hari. Kembali bersama di Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani di pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi, dan saya Haji Nofariza masih lagi menemani auda hingga insya-Allah ke pukul 2 petang nanti.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
1: Di hadapan mereka, yakni di akhir.

وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري Mafhumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali sehari, semua dosanya akan diampuni Allah meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Riwayat Al-Bukhari.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

استووا صفوفكم ورحمكم الله، استووا للسلام وحفظوا رحمكم الله. إلهي أنت مقصودي ولنا محبة ومغفرة وطعنا منها. الله أكبر. وَمَحْيَايَ

طيبات من السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: وارحمني واهدني واهدني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات مباركة طيبة. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة

الحمد لله الذي لم يتخذون ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من

0: الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية جلالة الملك كما وحدني يوم هامل يفضل كسري بجن سلطان حجي حسن الملك يا معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان يعني دبرتون نقر ابن دار السلام دان كباه دولي يوم مهام بني أبو كسر بكين درجة إستري بيرن أنا عجا الصالحة بنت المرحوم بيرن بمنجا بيرن أنا عج محمد عالم. اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحبادهما وقرباتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهور. اللهم أعطِ عمرهما في صحة وعافية وسعادة. اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدوء واستقرار على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للمعزفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نقر ابن دار السلام معمورة بتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم رفعنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabul Qiyah Maizuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin ya rabbal alamin.
0: As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Salli sunnat al-hajat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس لا أعبد ما تعبدون

ولا أنا عبد ما عبدت ولا أنتم عبيدون لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني واذكرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.

صلوات سلام عليك أيها النبي سلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد إنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد دائما ابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الهانم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك محمد النبي رحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله سampaikan segala hajat kami hajat dunia dan hajat akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung maka lindungilah kami ya Allah khasnya raja kami ke bawah dunia yang maha mulia kedudukan sebagai sultan Haji Hasan al-Mulki yang Izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Pertua Negara Darussalam dan ke bawah dunia yang maha mulia kedudukan sebagai darah istri pinggiran anak ajah saniha serta ahli kurabat sekalian mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah. Sementara itu

0: لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين
1: استووا اقيموا صفوفكم عن تديد صلي فرضا صلي راتب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة.

وصامي في كل لمحة ونفس بيان لكل معلوم لك. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا عن الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول منا هذا الصلاة اللهم اجعل أول يومنا هذا الصلاة وأوسطه فلاها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك

والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنادك الربانية وتحفظ بحفظ بقايتك الصمدانية جلالة الملك بهدل المهام اليابر كسري بن السلطان هجي حسن ذو القيم وعز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد القر والدين سلطان دن كبرتوان نقرى بروني دار السلام dan kebahagiaan maha mulia pun keseri baginda raja isteri pengiran anak haji saliha binti almarhum pengiran pemanca pengiran anak haji Muhammad Alam Allahumma fazhuma fi nafsihima wa ahlihima wa awladihima wa afadihima wa qurabatihima wa ra'ayatihima ajma'in ala mamar al-duhur Allahumma atul umrahuma fi sihati wa afati wa sa'adah Allahumma jal mulka jalalati sultani amnan wa amana wa saqa'an wa raqa'a wa hudu'an wa istiqraran ala ma tuhibbuhu wa ترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعيته البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نقرى بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين وجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له